0: إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا ينام، يبقى كما فيه كما تدين فدان. وحيدا ما ليس هي النهايه، صلى على نبينا المختار كما امر الله تعالى مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما امرتنا، اللهم صل على محمد كما ينبغي. برضى الله عن الصحابه البرره الذين ضحوا حياتهم وانفسهم لاجل الحق، بايه الايمان، بايه القران، بايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان التابعين وتابعي التابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدي نفسي تقواها، فزكيها فانك خير من زكاها، انك انت وليها ومولاها يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاه والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أقم الصلاة.
1: Testing life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي أبدوا الله برونج نبزان أبا الله برونج أبولي رسالة ديو يفين نغانزي أتند رزبو وسيو الله تبارك وتعالى مينزا أبي تموي بزنغانيو الله سبحانه وتعالى كبانغا چاتو أغزا تموتند رزنيو الله سبحانه وتعالى كباچه چاتو تونزا يتغامبو وسيو الله تبارك وتعالى كنسونغا ينيني جيمبغامبه يوكويبزا الله ناغامبا قليل من عبادية شكور وقليل من عبادية شكور باتونو نيومو بدوا الله سبحانه وتعالى بغندو كورو من مغوكويبزا باتونو نيابا غندو كتغيري بيانجر الله بيابا ودي بوتنو لرى پاسنت

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غمويتا فوم كوجانجا بومويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مرة كجيبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو وجاجيندرزا وجتكيرا امكورو غايو تشيسينغاكو وكسما قرآن ينامبا وتجاجيندرزا وتجتكيدي مكورو غايو تشيشونغيرو بوكيرزا ومتيما نغفنو كوتيا نوليرا وبومي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم.